تقرأ تجيب المصدر تل مصدر هاد نفاق اليورويك سطر من سطح نطل دابور أنا ماشي دلوت لوحني في شيب بوي وتجبت فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار